0: وبرسول الديان وببركة حروف القرآن والأحاديث القدس وبحرمة حروف القصائد.
1: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبشر السيدين الصيدا.

0: تقرب إليه المتقرب المستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: يا ربنا بحرمة القرآن وبرسول الديان وببركة حروف القرآن والأحاديث القدسي وبحرمة

داخل إيمو صوب جوست برا ريو وافا ذيكي خملو لاي ورنا لا دماس لي أنتي نغوان وخلا وخطبا بنت إينا رلو بغالير رووتا جا شيح باكي موب أبد باك باب ديم بانيو كي أمال فيكي توبا إيطاليا أصدع الله كبامون نبي أصدع

0: القرآن كجمتي الله نلعيان سودون تردي القرآن يا يرم بوتي خرنبين دبنا لك يا قدية في ديك تدبنا قرمودية في ديك كلمي ومقبلي جيك سيبوتي مبالي خرنبين يلا لجيد الجخدين تدل أحمد القديم يرن آدم أكدام جيتو غاي خرمبين يوم أجابا ببالي يفري جمهيو ولا لبامبا نتنان علي ندالي غوري خرمبين شروب دي غمبالا ننات تدقي غوري ننوي سنات نيبوني نوتالا لبات كن ينغول كي خرمبين
1: مجالاتو كي غنغولاي بوري الله رانغ كوي مداي
0: جيواني جوكو سيني غاي خراغل آتي خرنبين بلاي بامبا ديم كيلن مو جاب سيطاني ويلن بطر كولن دي فقابون نبي سواح كو خرنبين حصلت في البهر اللعين كب كبو ندب الأمين مع الأمين واللمين موك وخون وخرن بين يرن انتبيك أهل البدر نيودك كرشي جكوور سيدان نرمي لدسر لبي داوكي خرن بين قابون يخامن نوين برم قلوان يخامن نوين برم لامبرنا سيري نوين برم شرازي ورنا خرن بين كراغ لبي نواو ما رب بي بلن تيغاو لرم جسرنا اسماو سرشي سوفاز قرن بي تبابي انان كونن مرو سلدازنا كبن مرو لبينا كبن ورو نبلي ليفنغ قرن بي تكالي ولا سماو مبريب بولونا نواو غران يلاينن سجناو de um galam bi kharnu bi karama yanu ko khamal maqama yanu ko amal karanga yanu ko defal ya sutral wa kharnu bi alakra jama gorok keda serign burakida mbaka ki jamur nyepajak jara madam ci kharnu bi li nit ko ñuulal nit ko wex digante askan wudul jeex fu nek daam def na fab jeex bu meena yor wa xarnu bi
1: mi dem ya alam falibur huma saqay talib babor bi xali atay jfor fajon na aji xarnu bi
0: so daani neena ñun naam bi daani neena ñun naam ñepp di sante ke geureum ngir ya defar seen xarnu bi commerce.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassida online touba mondo bi kaddu gui bayiko ci studio cheikh mohammed el muntaha cheikh mohammed el basir jangin def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen tewlu khassida yi
1: yeen bokku julit yeen bokku talibe yi khassida gi ngeen di waji deglu jëmmi serigne salihu mbacke ibnu serigne fadilu mbacke ibnu serigne shuaib mbacke ibnu qadim rasulillah mo koy jang mu depo nak ak samedi 15 septembre 2012 ñoo ngi ñaan ci barke khassida gi képp ko xamni dekk nga ñang mi yalla na la sa borom jéggal say bakkar te bañ la ka topati ba faw ci barke shintuwa ci barke khassida shintuwa bismillah
2: bismillah arrahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima مواهب النافع في مدائه الشافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نظر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجعلها مما تتغنى بها لهور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام

بمن لديك مصر عليك عند الرماء عليك سلم ذهبا وكرم من بك عظم أهل اهتمائي.

ذاك النسيب ذاك الهجيب باب الهباء وهو النفيس فلا تخيس وهو الرئيس للأنبياء شمس الشموس رأس الرؤوس عير الأنيس للأولياء

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح برياضه المنسومة في كل وقت وحين أبدا آمين. وهب ناس منها رضاك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

وجرني في إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم. ثم صلاة بسلام تبع على الذي خصدي أن أتبع على الذي من بمراد يقتدى في السر وال

تياو كيت ما دي كلم كي سن بي كوفاس واخ داي واخ واخ بجيخال كوفاس ني داي بند دو ماس دي اغال لا جاي بو مجوبي مسوم بوتوبا كين مسوكو جيس تي فودول فاتوبا دفنا جا فوكي مليار باتوفال جام نانانتي مليار

قل كرقل الجبير خل بلاي سفسالي أمك غمني دمم جي أتنون كنون كفين ينين سن جمعيك سن خليني على ميزان بن لقسل سرين بيعو كنيزين تي مكنون يولا نخم يولا نمين يولا نعم يولا نجس دو فكنين bun la manona andi wat ñu def ko waye lu yalla def mi def manul ko lu yalla def mu warane xijamam faw mu metti nak ci xoli jamam te yalla kat lum def gën lum baña def te lo fi gis lum man di doon yalla ko def kon sant yalla war nano te muñ dogal ci sang bi mu yob tey te jef ndigal kon sant yalla war nano te muñ dogal ci sang bi mu yob tey te jef ndigal ci yalla jana bayu sona walo way aduna ngi bu len ko wolum bun wolu aduna ak banam ci ben bis nan jaamu yalla xamni fi ken du fi dess nan jaamu yalla nak te wajal gan gi faw mu ñew te faw te ken du recc gan gi nan jaamu yalla nak te wajal gan gi faw mu ñew te ken du recc gan gi faw mu ñew te faw nañ ko berdel te soxlawul ludul seru ci berdel.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد

ومولانا محمد وآله وصحبه وخدمه وسلم تسليما. حونك يا معين وبك نستعين. هذه الخسيدة الحجمية خالها محمد عبد الكريم سامبا جارمبي يمده بها شيخ الكريم شيخ أحمد بن محمد بن حبيب الله المكي نفعنا الله ببركاته وسماها جذب المجشوب إلى حب المجبوب وسناء على ساهب جذب القلوب تقبلها الله ببركاته الممدوح آمين يا رب العالمين. الحمد لله كمي خمال بويرت دمامي خيول تباركب كمخي جبل دوني خيولم. الحمد لله كمي خمال بويرت دمامي خيول تباركب كمخي جبل دوني خيولم. Yen gaay diine jegeleen ma jangaleen ta dolileen xam xam bu wer ta jafeleen ma fecc tay ay fas fasam ko xamni xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam te li ma laan di bëgg wax day daggi xol deggal wax jagali jëf te ku ko wax jariñu fi ak fanu jëm

وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرني بارك سيرن توبا بشرح وتيني وسورة الخلاق

سيدنا محمد وسلم ولا آل ولا صحاب واخصم خلمي عفو يا رفو سلي أبدا وسلم على الذي سبب بدا سيدنا

Sayyidina Muhammadin wala ali wa sahbi fil hali wal maali bi suratil khadri wa haqqil bayna salli ala nabil ulul bayna Sayyidina Muhammadin wala ali وسبي في الحال والمآل يا مالك الملك بحق الزلزال سل على مالي الخاد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني

والمال يا رب ذا الجلال والإكرام، سل بتسليم وباقترام على النبي ذي المسايا.

السبخ والمسارع. سيدنا محمد يا مقصد هل الذي سبخ ومقصد سيدنا محمد يا مفسد والعالي وسابي الذين يقصدوا جامح يا هني أنت المحني سلي بتسليم على محتسني بك بيالي وسابي الكرام وقل له بالنظم ذا خير المرام وبتكاسري وحق ساري سلي على من جتلي بالنصر بعلي بي بخير آفات ولا كدر وسلمن علي مجري الخدر بعلي وسابي يا مانه يا من له يا خير من أرد وعبد سانه يا من له مفاعل لي من الدرر وقد كفيتني أضاء والخرر سلي بتسليم بأقهم مساء يا من كفانها ولفسل مساء هل النبي محمد والآل وسبي في الآل والمال يا مهني النور بلا أفول سلي بتسليم بأقل الفيل هل النبي ورسول أحمد والآلي وسابي وامري أحمد بأقل ما أنزى في ريس من سورة سلي على خريس سيدنا محمد وسلم والآلي وسابي وكل السلم من كل ما يسوء أو يضر.

0: يا مولي من خبل زاجهاتي سلي بتسلي من حلا خير الورى ولا لوساب وكل نورا وليهم في كل سي نفع ما هداك وتاب لأفرا يا ربنا بسورة المهون وجي لي خير درر الملهون يا ربنا هب لي بعقك وسري يمنى حياتي ووجوري كسري يا ربنا وجي لي خير الكافرين بلا مدرة بعق الكافرون وارث يا بعد أنت الباخي لك أرادي سبوك تباخي سلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه والروف ذا نظمة للخيرات من خير الظروف واجعل بي ذا نظمة كالخيرات جميعها يا مهني الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفيدة مساعد وغوكفا إلى سوى نهوي وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص راسي يا صبور صلي بالسلام على الذي فابحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال ولتكفنا بعق سورة الفلاح وسورة الناس أضع يا من خلق واكتب له صلي عليه بالسلام في العال وصحبه باق السلام بكل حرف من تلك الحروف بسارة يمنو بالمحروف بسول حرف من تلك الحروف بسارة يمنو بالمحروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم وليجعلت فطر فوق سومي جت بذا الخسيد ساكرا لك بها وخبل ليخود فضلك زدت خسيدتي تي سكورا ولم تسل يا مالك السكورا أكرمني إكرام من ما سافعل وكلما أردت منك الفعل ذكر لك من فرديت عنك باركت لي يا ربي في الغرف وخيرها وجدل بالمحروف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تفسير وتكريم أعطيتني من قلب أنسى كل ما مدامنا دري موت السلماء كفاني من مالك فان أحد بمال خيري ساق كل من سات أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفان أحد ناجاني الله مكرم الصمد تناجيا بكفان الكمد وجليل أكرام أنفا كرم ودرري بخير رد لنسرم أسأله كوني تيل خسيد خارحة لعادة المفيد يا خي يا خي مصلي بالسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام يا حي يا حي مصلي بسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام هل الذي جاء بأحسن الكلام
1: صلي وسلم والرغبة
0: في الحروف بما يفوق الظن من المحروف لنازم حروف خالد رباه يا من كفى الزهر والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا خير يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا سلام مصليا مساسي لولا

حيث أكون راحلا لو خاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لو خاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لو خاتنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على خير يا جملة الخلق سادوا لليوم في ياسي مجرمون اليوم بكوني دارين عبد الله خديم عبدين عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مخر كل مجرم ومجرمة كتب أهمل زازلاتي على النبي العزيز سلاتي

علمي من رواح بعده تعاو دعلي وفائي وعيني كل أثمنة به كجيمي بلا من بعده تعاو فالدار مهجمة والراح فارقني وباء بالقصن عن الخاص.

أن أستدي به مهما ترى قلب بدعٍ دمه داء أكرم بمن هذا دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء وجهت وجهي

0: وراه راء هجيما وعينا بعده ألف حروس عن جملة يأتي بأداه
1: لهم سرافيا بنها اليوم مبتغيا أن لا ينازعني للحرش عداه وهو الحكيم.

0: وليس يطفئ نور الله إطفاؤه ومن يريد كون ما علاه مرتفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاؤه ومن يريد كون ما يخفيه ذا علن فليس يعلن ما يخفيه إبداؤه
1: حمدي وشكري وردواني له أبدا بتيل بديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخسيدة سوداء ولتدعو لي ولتقل يا من ترى الغزيم تبارك الله نعم الباء والراء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء صلى وسلم وهاب بها كرما.

برحب وخضرا وخضرا بشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرداء شكري وكليتي.

وسلمه على كريم قرر للمنعمين. أذكر شرف المجيد شرا يلاقيه مصيد وسلم على وحين بكل كريم أكلمين. تقدم يقلني بقمة ما هي شنين ساق المدن بالهل له ووقع اللمين. لا قد عبد أخي المعين ملاك وقل لعلي أسدت لنا يكرمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الكرسي يا ربنا.

وآله سمن خلق وصابه وكرمين سيارة من يلاقي نبي فضلا حين أبو من جذر في تين وعصمين وظلما يا ربي على القتام أنبياء ومسلم ضيائنا من المعظمين وسلما يا ربي على قتام أنبياء والمصلين الصياء إمام المعظمين وسل يا ذا نعمتي على رسول رحمتي مغلاق باب نقمة شباب كل منظمين وسل من

الكرم ليس اليدى ما هي ردى باب الولى والكرم وذل من هلأ من شاك المكين والمطين شاك

كل وطن يا قدير هل سراجك المنير وهو بصير ونصير بنقم ونعم شاكر صدور حسي وشاكر رغب راغتي وشاكر بذاتي شاكر رسول مرامي كل وظلم سرمدا يا

كبائر بجاهه ولمم يا مغده أمره ولا مشمن سل بكلكم ولئما جمه الأمم وسلمن يا بدي على المطلع والمطيم سياك المصطفى صفي حبيبك المفقم جلي على مبجلي يا من هباهم كجلي وعندكم بجلي وعنده وبقني يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا هبنا منا تقبل قربنا بمصطفى كسلم سل وسلم هلا من قد اجاب ببلاء يوم ارض على قرى صميت كلمي سلم على قير نبي قير رسول يا من مي ببشر بجاج وصاب الهدون وتتقبل قلمي حبلي الكون قلمي بشارة المقدمي واكتب به تقدمي بلا حسن اولمي سلم على قير نبي قد ورى بالادب يا من كفاني وتبي بجاهه وسلمي هو لقيم باقش عابد البرايا بمدام حتى بدا كتب شما فخسك المعظمين وفي الجنان وسقوف وفي الوجوه وكهوف وبرمان

Sizin vazalim sarmada helalesi katrıda Bileyledim kavnıda fiha umudin muzzami Leylatun mavlid nebbi, leylatun mahvir riyedi Leylatun mahvir tabi ve turiye tasuni كمثل نار مطيات نهاية قميم وحيد الهوة التي قلت والريب جلتي للبروج قبل من الأطوى السيدة كالعدمين وكان قدار شوبي

إيوان كثرة صدها فيها وقمر فيها شم كلهم فطفها نو سما مكرمين حدا برير جزرا لأيلهم نهترا من نور أقل ولا ربي علي سلمين بعد ثلاث ما تصول بالآله وصاب الهدول وابي جد نساب بلا هدا أو ألمين سلي وظلم من هلا من عاطى مولدا جلا لقى ما صم القلاء وتتقب القدمين مرده ماشم مبارك محترم تقسيمه ينهتم هلا سميت قدمين تقسيمه

باب مدام ولا يعصب قدا فطلب المعصم فمن ياسم نداء قيل بلا يا مدام فكصيد صيدا بطرا بقير وامين فكل من لبق في مولده مصرف مالا بقير شرم ولا بقدر درامي فإنه كمن هدر يوم همين وشبر ويوم بطي وسرق ورا مفهم فلا يضرب ذاك في نام باب الخدعة فلا يصب قدا عند الإسلام مفهم فكل من قحلر مولد أفضل برا محزما مبصرا بسكر يوم أمين فإنه قد زبرا بمجد بشرا ولا يلاقوا

ومن غدا سيم قرا مولي سيد الورى تبروا كم بصارا نمو بفالقمين وإن هلا ما القريم مولد السيد من قلب سليم فصب بالمطهر يكوبك يا المرغمين وإن هلا ما القريم مولد قيل البشرين فصب بالمطهر يكوبك يا المرغمين ينور القلب شراب من سالك الماء بالمجاب والقلب يهيد نهاب عن سقاء يغطمين يا لبدور في جباء لشدور كله.

يا ملهما قد وفقا سلاما قلقا والقلق فاق قلقا كالقلق والتسلمين قد كان سياطة وستجي قد جال شطاطين ولم يكن بمفرتي ولم يكن بآدمين ولم يكن متهما ولم يكن مكلسما بل فاق كل مزاء من لآدمين كان يطول كل من ماذا في كل شمن وكان واسع الحق يلحق بتبصني وهو جليل القلب بيان مزرب بعمرة وأعتب وأنجل سرسمي يفتر في أرناب شام كالبرق أو حبيب قمام وطهق ينشرام كسر ينفي سلمين وهو يوم الدور وهو القميص الأصفر وهو بهيج أزمر مرفل تكلم كأنما أصاب في قدير المعصب وكان فرود القزب هرمنه شوشمن كامل أسن أدعج وأسنب مضلج وأذكر مبتهج والوجه ما يلقمم وهو أم الورى خلقا وخلقا شارا والمثل قط لم يرى ولن يرى في سيم إني أقاتب الجميل مسلم على رسول مسلم على الوصول بيبه بكلم شلي على مدسر خير وراء مبسر ما هم براء مطهر وعلي مسلم شلي على المزمن جاليد جاء مؤمن همين دال مدمن وشابي وسلم سل على حبيبي شر الله شفي سيف الله

صل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا ظفيرا وآله وسلم. صل على مؤدب الحرمة المعدد خير رسول ونبي وسبي وسلم. صل على باب نعيم شاك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم. صل على عيش حلاوة شاك كاس والكراب وساكر عابر التقوى شعبي وسلم. سل على الماء الوكيل المتوكل الكعين قائدنا الى سبيل الوالي وسلم. سل على بهر البهور ليس الهدى

وأنه بجدال أقرضا بالوكمين هو لازم قدر جدي به رب الأفيد وجعلني بالجيد من غير عاط وكمين لا بالغارق ما لم يجدين السابقين ولا يبين اللائق فضلا من المقدمين منا سلام هجري عليه مصر سجري لعن شقاق القمر بشل بقى والقدمين كان يسير القمام يرى وراء وأمام وعينه كان طنا وقلبه لم ينمين من يتجنو شباب عن جسمه ما شياب كشا قدر شياب بالله من المعامين من يتوكل الدور بلادك بهير وان بجر الماء نمير من يده تكرمين سميت به دعا بك في الأرض الأنام كتاب الله بك لا مجيسة مهترمين كلام طب قد أتى فيها بنس طبتا حنجس قاطع في مجيسات المكرمين كان يدور موسي الألوان كي يبجلا مدى طيور مصلى على صوت تعصمين نائل البيت الغراس لكي يسير صميتا مقد رجل من الأنام لجهن بالمظمين والله جل فعلا بجشي ما فعلا بجاهي وجعلا كيدهم باليعمين فالكل من سوي البطر مات بأصوع هجر جعلهم رب البدر كلقم النعمين ومن خوارق بدا ما سقار مطرا صلى عليه من لا به شبيه تفغمين بعنكبر مضجت مها عمام أثبتر هاو من به قصد رساته مع كسلمين والكابر نقل أتى وأثر الماه قفا ومن صيئا لم يروا ورجه بالألمين وهو سدسر مع العتيق الأكبر في الغار مرأى نسر وما رأوا من أرمين هما العفش الماله يغني عن المدافه لكل عبد القاسي يلبقي العرمين هما العفش الماله يغني عن المدافه لكل عبد

كنيح مهريه كما يهينه رماه وهو القليل جلال ربه المكرمين. يا رب صل سرمد على نبيه أغمدا وآله سيدا وسبي وسلمين. يا ربي سلي أبدا على نبيه أبدا وآله سيدا وسبي وسلمين. يا ربي سلي كل عين على رسولك الأمين وآله ذوي اليقين وسبي وسلمين. يا ربي سلي في دور على السيما سبور وآله شبي هبور وسبي وسلمين. يا ربي سلي كل عام على نبيك الأمام وآله على الطوى وصبي وسلمين. يا ربي سلي في وقود على الفسي وسن شكور وآله سلي القنور وصبي وسلمين. يا ربي سلي في

وسبي وسلمين سل وسلم في المشى وليل يا من قد سام هل على إنشر أشاق البرايا سلمين يا

سلم على بدر جلا لجى القلوب وخلا سبيل المقامة ولا قيد به واصمي خرق عقر البسري وفقها لشمري إلى ثم تكبر.

والجميل وسالك ينفله لست الداء رباه لدن دقاء وسلاه لكل زغف المسلمين يوم بي قد قبر سنوب من قد هدره قد رب

وقد من قناهم مشتي مسوفها هذا غبار زدها بين جبل وكمين سمنها من السماء قل وجنها سماء إلى رنش القرامة بثل مقال وكمين أما دخول رب الأنام بجند أملاك نشام لعدد مال الهام أرض وسوي تعظيم وفيهم إشورد خليل خل ممجد جبريل ليمسند فوق جوار صيصمين وشهر الكفا مع سيوف ورماء حب سلاهم وبرى قلب الإمام الأعظم وفي محقق سيدنا وبقوا أدق من قصدقوا بعظم العالمين صديقهم مكبر زعيبة وقر أنيشهم مشبر في قارب الأعلمين صديق المكبر ذو العيبة الموقر أنيس المشبر في القارب بعد الأهلمين وفيهم المبارك

وهو يعطل كتابه مثل الأزمين وبيبه جلبة أبو زين بلسن باب العلوم والقدم أبو سراب العمجمين سيد المال المكرم علي المعظم مرد جاظم سمه الأذى والجمين بسالك يوم الحصل لنا أمان من رجل ومن حمائل.

بالنهمة دلنا على نجاتنا من قلام وقلوا لدرم الرجلاء بالمصطفى مقدمين إني أقاتب الجميل فيه وفي آل هدول واسعدني بلا قوم بسليا وزلمين يا ربنا يا ربنا يقلنا يا ابنا صل على سيدنا محمد وسلمين يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا ابنا صل على سيدنا محمد.

العالمين. والله عن الشهب الكرام ردا يقود للمرام وان يقول يا ذا الانام بلا هد او لمين والفضلات على سيدنا فبالخلام وقل قصيدة تقبلها.

محمد من هجر قريا وسلم يا ربنا صلح على من كسلي قد قتل محمد من بجل قصائد وسلم يا ربنا صلح على أهقل كل الهقراء محمد من هقراء مطارس وسلم يا ربنا صلح على أقل يقرن هقلا محمد من أقلا مبانس وسلم سلي على سار سما فوق البراق لسما محمد وكرمات به البي وسلم قد باطيه القتباق في ليل قاتل وفاق والأنبياء بتفلقه بتكرم واحترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعوا وعشموا لقدره مطرم تواضع إهرفوا رتبته وصرفوا لقاءه وطرفوا بفلوة قدم وابتدوا المرعب والشل والتادب والبيل والتقرب لربه المقدم والكل منهم شرع في محمد إشمها شرط في جفاء ملام الأقدم والكل منهم متها من بعد ما قنفرها بباقي من صرى صدر من السكر النعام طابعا وارتقى فوق فراق للغاء حبيبي ودرقى فبئي الله منعم ثم لدان سنة وقد هو كل

مثلي ولا قمين وذات قواتي هدى القدر بالقلم أصله له إلى كل مرام رتلام سرعال شلا هدى له تعلم أكرم بسارك الكتاب به هده وسام في قده وجام ربنا للقدم هو ذبا من كل دار عليه تمدام ومن باو طرد سهرة ونظم وكل شخص الحدا فيه ولم يجتهدا بتاب لا قرأت من رب المنتقمين وهو لزي من اتدى

العالمين باسم رب العالمين هدى لهذه الأقوامين ولا سيما أبدا عروض ما تتبدا فيه أثار رب الورى ألهو كطل الوامين ولا سيما أبدا وما تتبدا فيه أثار رب الورى ألهو كطل الوامين ولا سيما تبدا فيه ولم يلتفتا وهو يصي من اتفى به تواما قد كفى ولا يلاقي كل فاصل اثاب الكرم احمد ربنا على كتابه تسيلا كل كتاب شلا بالكل وبالممين أكبر بالعصي على كتابه الحكيم وفطفي بهم طفي مشياط لفمين كتاب ربي الكتاب الذي سألك الكتاب به منه توجل بعد سقمين هو القليل وحبيب لمحلي النعم طبيب به يعيب اللبب يلب قرى القمين

الجنان ولتطيب الجنان يا قلق المحكمين يا قلق رجلا بالضم الشاكر تلا سنسرى يا من قلا وليكن واكمين يا غير مسر يري ما قبض هذا ربي يسفي فكري بك بقير الطعام يا قلق قد جمع قرح النوم وقمع لين يد يوم ما

وأن يقود للنبي في أبد بالنقب سلام المقرب بالانتعام والمغتم وأن يقود النبي في أبد بالنقب سلام المقرب بالانتعام والمغتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم تقريبا مواهب النافع في مدعي يسابع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاطم لما أولق والقادم لما سبق الناظر عقب بالحق والهادي صادق المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم ويلاسي أمضها جالبة إلى إيمانه وإسلامه وإشعاره وإلى سار الدائمة وفرد بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزر إليها أبدا آمن يا رب العالمين وجلها مما تتقنا بها هور العين والولدان في الجنة وهي المتقون ويلها من أحب شكر إليك وإليهم علي صلاة وسلام بسم الإله ينولها بلا

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر

مانعة اكشف لي الأسرار والغوامضا يا خير من كشف سرا غامضا لاجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا ليقد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن ولتعصما قلميا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي

لن أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على

إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما لم يكن لائقا مما صدر مني واجعل صحيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض وثبت

وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله.

خلقي سيدنا محمد انزلاقي ثم بنوح وبإبراهيم عن الخليل الخاسي العليم وبكليمك سفي موسى ثم بروحك العفيف عيسى كن لي وليا ونسيرا أبدا وعافني ونجني من الردع يا ربنا بحرمة الصديق وحرمة الفاروق في التوفيق ثم بحسن عاد أخي النورين وبعلي والد السبطين ثم بطلحة وبالسبير ثم بسعيد وسعيد الخير وبابن عوف حابد الرحمن أبي عبيدة المنيب سلورا حبي جميع

الاعتماد وابن مسعود وجاي بن السلام حبي سلامة وعيسى يا سلام يا ربنا بحرمة العباسين.

وبالحسين سبط إلا في الطفي حبل رضاك هنا وخربا ثم هناك وفدا وخربا يا ربنا.

ابن حابد الرحمن وبأبي مسلمة القولان والحسن البثري أبي يرتغى والتقن المكر وأبي يرتغى وبأبي هريرة نافي الضلال وبصهيب وبحرمة بلال وبأبي درداء والمقداد وخالد وبزبير العادي وبالخليفتين سيدي عمر وسيدي علي ندب الأمير حبيب قايتك بالحناية ولمن وتوفيق

يا سعد الكريم وعروة والقاسم الجميع الحلوم وسيد قارجة وبأبي بكر وحبد الله سد الدبي وبعبيد الله سلم عاقبي وبسليمان أقي المواهب خدنا إليك واجنبنا كلنا سوءا وبوزا وردنا يا ربنا ثم بأربعين من الأزواج كن خاديا لنا جميلاج بحفصة ميمونة وزينب خديجة عائشة لاستجبي وبالأئمة بالمالك الحالي وسابي وأحمد بن حنبلي وبأبي حنيفة ربه دينا

حليم سلعت منك أبدا وأن منك رضا مسربدا عجب توسلي بدف ما يدر حنا سريحا وبجلب ما يسر وسسيوف القارئ هذا النصر حل الذي يقصدنا بالضر ورد جميع كيده إليه وجد جميع مكره عليه وكن معينا يا معين.

ضرنا حبل وشونم إلينا ربنا وسليا مع سلام مرتفي حل الذي أنواره لا تنقضي ولا لي ولا سابي.

بقولك من يطع الرسول فقد أطاع الله سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وحبل قديمه الذي مدحه بهذه الأبيات في البحر وردأته.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

بما نويت فيك سعيا ستمام. أنت النبي والرسول والحمام، بك انخياد سالحين بالزمام. أنت نبي والرسول.

نويت سكر عليك كل عام وكل ذاحر والكتاب للدعام نويت سكر عليك بقلام وخيرها

لك وخاب له حبوت بنعزام تقتل ربي ظاهرا بسنزام لك وخاب له حبوت بنعزام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.

اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وانزل يا ربنا خير النعم ما كان ما نخاف من شر نعم.

وكفنا كسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا موافي يا من له أمورا يا صافي أنزل صفاءك مكان الدائي ولا تعاملنا بالابتداء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر

لكنما تلصص الجوارح أبداهم لأقبح الخبائه فلا تواقصهم بما لا ينقصه

وجعل جميع المسلمين في ارتحاء والمسلمات بازديادهم تقام وجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقام وجعل جميع العلماء عاملين وجعل جميع عاملين مخلصين وجعل جميع مخلصين ساحدين وجعل جميع ساحدين ناصحين وجعل جميع ناصحين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين وآخرنا يا ربنا بالقمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم

الإقوة والنسب في رحمة يوم استداد النصب وجعلنا حنا وهنا خطا ساخبة تفضلا فنحسام

ما تهاب بن بلا استقاق وجعل صغيرنا يواقل الكبير وجعل كبيرنا يعين الصغير وجعل قلوبنا على تودد بلا تناصع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدبر ولا تباقد ولا تنافر ولا تخاصم ولا تدبر ولا تباقد ولا تنافر

المخ اللي مصاب يصبر ريو فليك حمل الله ورنا لا دي ما اسلي انت غن وخلا وقت با بنت انا لو بغل روتجا شيخ باك مو عبد باب باب دي ما نيو كاي امال في كي توبا ايطاليا اصدق الله كبامون.